دن دن دن دن ديني هدق دقايقتي يا عيني يا تعطي قلبي ديري حكم يا نشرب هدق دقايقتي يا عيني يا ليح ليح مول صحة نايف وهدق دقايقتي يا عيني يا بيتنا احنا وشرب غزعف هدق دقه

هالهضرة وقالوا مسحوب شايق دقال يا أختي يا عيني يا قالوا في هالهضرة وقالوا طوشي هدق